استقبلت هذا الست اللي هو اللي مطريهم شيخنا والباشا. قال لنا كابتن بيكم مناسبة استقبلت الست هذا وتكلموا في وقت واحد، والناس في الأصباع هم اللي هذا العشرة اشتغلوا فيه.

بسنك أوين هرقك أنا تباس ربنا جان تاشي ليدك وانا وين دار طردان نرجي شاش كانو يرجي شاش الوين نرجي شي نكا ورجي لونا بجدنا الحورية نكا نسنك آه نرجي شنغا زواج

معايا. هاد نهار نامس تنا نوانا يوكو يدو هادي زميقة نمنا تنلونغ أمس تنا عمرو كاي وانا هوكو يدو أسر كسوكو كيدو كربالي أمس تنا إيسا كاي مو هوكو يدو كاتفو كسانغو فرمتا سانغو دادو كاي هاوي دي فوقا نتنا كانا كاتي هاوي دو نفرمتا كاي فوقيا فوامندي أمس تنا نوانا كرين دي نباقو دي كاتي مي Ibrahim jungu ni klubel na katin di warte man tikin anti perbus na aspega Hassan Traore ro foga ya ko klubel ro foga ro foman daga Mustafa Sisse ki be Mohamed 5 daga kone ro foga

صوصم قول هنا مجردكم يا دغدم زجزغ الخالنم يا دغدم زجزغ الخالنم هنا صوصم قول هنا مجردكم